لاش انتي بين وريتش كوش بالتشوب اليول تلقيب قال انتي بيش وطسيف توك اجناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيل توك اقونيكو چخونتا ما بينا قيخي چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان لنا توك فوني توك چوكلالا چخونتا قطا توك ياخ توخا عم بلو ما تخونا تقي ما تلبخ توي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اليول تلقيق خالو وابخون عم بلو دقشي أخلال أو تزاك إجلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيل أتلي تصلاح بيل أتلي بيس بخيل نقطيج كم بأخدوك شوكلال نقوش أتاقوك إني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان إكشيك تخو تبان القنيك يوتكيك يقيل إشتبان الأخلالي